رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أوصيكم عباد الله وإياي أولا بتقوى الله ليرم بصرنا سيديغي حلقة داش شو كيفية الدأس ديلا قيررت ديلا صلى الله عليه وسلم دق ويزرت ولرنا كي چمبرت ديلا صلى الله عليه وسلم شي مجتاد واش ويلخ ويلخش شي أصحابش كي الله تسوى لمثل هذا فأعدوا أخدين كي چمبيلش هي شي وجري وتولرنا كي چمبيلش الله ديلا صلى الله عليه وسلم أنا صباح ديل ريس خيلتون دوي بين باختو والله أدمان إقاج ديش دول دنيا شو تعيش دوش دول همان شخر ولا رل دو قهد دول تعهم تون إدور مدات سول تعبا أنا سو ديل ريس خيتون أم بعدو والله أت ولا رل تحت دوش دول همان شك حيشة إي ولا رل هما دو تجمع دو ويا مسو دل ديش دول يرمي بصرنا وأن البعث حق قيمة غير ديش دوي أت قيمة نه برد خاطر بعدوشون أت قيمة نه هورنجي شاين خلو العمل برد خاطر بعدوشون وتهورني الله دالا شيء شيء تفتر دعلو الخلر بعضو شون اهتو كيوكت شيء تفتر حقية خلق ديق الخلر بعضو شون ايرو كيوكت شيء تفتر حقية خلق ديق ازوال الخلر بلقلو يشون بعضو شون ميزان تير دعواتو الخلر بعضو شون برد خاتر بعضو شون سرطان تايت اوال ويمسو چاق دال ديش خلر بعضو شون او سرطان تايت اوال چاق تاو چاقا تاووش چوواج دقا جواجا تيغور خلر بعضو شون او سرطان تايت اوال چاق ويال لقا يسمني وحنقة دائم خردو نعمة بعدين جينا دوج لرجن خزق دوج نعمة قوش خلر بعضشون سلام عليكم طيبتم فادخلوها خالدين ديل يا سلام ما شاء دوش وجا ما شاء دويل شو باش أتيسمني نعري حملك شاء دوش قهيت من الله دالا سارح دويل وي أتيسم

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.

104 راديو دائما اللي اوتوا نوش شوت برات على راديو لاتين دعوه كان عين بليزن يورو قاي خان يورو ريسكوات دي دات ايو ايشي ملچو حسيو واتي ورس برس ايتناتو

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد
1: يا ربي حبيزر قول مرضي حق

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد